اسمك المادة ما خطك مو عليكم شي زر شي يمكن مكتوب الفوق شفتك في جرم ما شفتك بحاشي مشترى كي يدو عنك لا توقع اديك تيف كلا بوقع لو انيك ماشي بروبا لو انيك ماشي بروبا 50-50 خصمي معي